نوعية وطنية بدو بدو سو لاغي ارجي مي برستو وي تو ينتا لاغ جيا پاين كي ويا بيجيا بنا ساون بادو ايك جي مي آن لاغ جي سرديا ما وي جيا ديواليا کرنے سي آوي سرديا ما وي تا پاين كي وان كي دیکھي ريك ساون بادو ايك جڑي سي لاغي تو ساون بادو ايك تو قاوت هي تو جي مي آنو ہے بھی ضروری تو برسات کو مینو ہی کہی جائے نے تو برسات کے موسم میں گھنو ہی سواؤنو لگے اور چارو میرا ریالی ہو جائے ساون مینے ساون بادو مینے تو دیکھو بینو رون کی نیاری ہوئے کتو سونو لگے چارو پاسے کچو کچار ریو اتو سونو